0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، عم بحكيكم من برده، دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر

0: واغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما
3: تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع: تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس: وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة

0: هنا راديو كوكبة.
1: عصير الورد. قالت: بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيم تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: 축하합니다.
1: أغني يا عم ت

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على تقبيلات دعا إنجليزية ألمانية أمريكية فرنسية عظيمة. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب بخمسين؟
1: علي بخمسين.
0: على الأخ بخمسين. مين قال بستين؟ ستين. مين قال بستين؟
2: علي أنا بستين.
0: على الخباشة الجميل بستين. مين قال بسبعين؟ سبعين.
3: علي أنا بسبعين.
0: على الأخ اللي ما بعرف اسمه سبعين. مين قال بثمانين؟ بثمانين. لك يا جماعة شو قصتكم؟ ولك البال ولك البنطلون حقه أكثر من 100 ليرة.
4: علي أنا بثمانين ليرة.
0: على الخباشة أسعد بثمانين ليرة. مين قال بتسعين؟ تسعين. على أنا.
2: علي أنا بتسعين.
0: على الخواجة جميل تسعين. مين قال تسعين؟ مين قال بمية؟ مية. على أنا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي أنا هلق بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ عتلات بلات بضاعة مستعملة وارد برا.
5: ايه دخيلك الله ينعن هالأيام اللي وصلتنا نلبس من البلات وشغل برا كمان. الله تعالى قعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد مية بمية. مية على مية.
3: علي أنا بمية.
0: ها على الأستاذ هونيك بمية. مية على مية وعشرة. مية عشرة بضاعة إنجليزية فرنسية ألمانية عظيمة.
6: علي بمية وخمسة وعشرين.
0: على العم هونيك 125. مية على 150.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريك. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عالشاق متل حبك

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة. راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم، كان ورد أو بشر. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أهدني من بعدك لمين لمين ولمين، الزهر بينحني

0: غابات زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كونه مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توعى. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنه يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماي، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يقدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة، شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تطمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر لوجاه، البيت المعمر عالصخر لوجاه ما يخوف صحابه وكتر لوجاه، بعكس من بني عرم لوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحد المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
0: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: مع كل شخص معذب ومحتار، ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وام العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون، اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
4: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع. زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلب ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتضرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عرشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة الفي إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب، زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أسلم نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك اللي

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنتِ في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
1: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم

0: هنا راديو كوكبة.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

لك أسى إنتي من إسرائيل بنتي بيعدتها عن بيها وبيعدتنا

0: انت ماريا؟
1: نعم.
0: انت اللي كنت عم تغني؟
1: نعم.
0: ضبوا غلاطكم وفلوا.
1: وليش بدنا نفل؟
0: ما بتستحوا مجمعين الناس عليكم، قولوا في عالم بدها ترتاح.
1: عاملين حفلة.
0: حفلات هون ما في.
1: ومعنا اجازة.
0: اجازة، هيدي بتمشي على الافندي.
2: معنا اجازة، نعم.
0: ينعم عليك يا مهذب، بس نحكيك جاوبنا.
1: بقدر اعرف مين حضرتكم؟
0: حضرتنا ذيب المرجان، وحضرتهن عبود ومرعي، ونحن من رجال ظاهر البندر.
1: اتشرفنا. وحضرتهن زعج منا؟
0: انزعج. الاستاذ ظاهر نازل عن نيابي، وبكره عنده مهرجان خطابي. صار له يومين مسكر على حاله، ومعه ثلاث معلمين مدرسي، هو بيحكي وهم بيلموا من خلفه افكار.
1: ليش هو مش متعلم؟
0: اهم من المتعلم، هيدا ما ضيع وقته بالمدارس، من صغرته بلش بالمظاهرات.
1: الله ياخذ بيده، بس نحن بشو ازعجناه؟
0: الناس ناطرين خطابه وانتو قاعدين تطبلوا وتزمروا، مهرجانين بذات الوقت ما بيصير.
1: ما زال الناس ناطرين خطابه رح يروحوا يسمعوا.
0: ايه بس في كتير قليل العقل رح يجوا لعندكم.
1: عال؟ انتو خدوا كبار العقل، نحن اعطونا قليل العقل.
0: ما هون الضربة، مين بضل يسمع الخطاب؟
1: كبار العقل.
0: بلا نكات، جاوبي مظبوط.
1: ما منقدر نلغي حفلتنا، بدكن منوقف شي ساعة حتى اقول خطابه ومنرجع نكمل.
0: ساعة؟ وبقية قعدة الليستا؟
1: ليش في غيره بده يخطب؟
0: قديش فرقتكم فيها ممثلين ورقصين؟
1: ايه؟
0: الليستا المتزعمها الاستاذ ظاهر اكبر.
1: وكلهم بدهم يحكوا؟
0: معلوم كلهم، مليون ايام الحكي، بكره لما بيصيروا بالمجلس ما بيعودوا يحكوا.
1: فإذا المهرجان كل مسلسل انتخابي.
0: شوفي شوفي، يسلمولي مثل القمار غلوا سعر الجرايد. كان العدد ينباع بربع، لما صوروهم صار بنص.
1: ايه طيب شو بتريد نعمل؟ نحن عنا موسم ما بنقدر نلغيه.
0: كملوه مطرح تاني.
1: ايه نجتمع ومنقرر.
0: هلا المشكلة بالقرارات؟ المشكلة بالتنفيذ. المهم تفلوا، إذا طلع الضو وبعدكم هون بتروحوا دعس الخيل.
2: شو رح نعمل؟
1: منكمل.
2: شو يا فندي؟ شو؟ شفت؟
3: شفت.
2: أنا مدير الفرقة وعلي مسؤولية، اجوا هددونا.
3: وإذا هددوكم؟
2: المفروض تتدخلوا.
3: التهديد حكي، ونحن ما منتدخل بالحكي.
2: وبلكي قتلونا.
3: إذا قتلوكم ساعتها منتدخل.
2: بلا فوضى يا شاب، وقف على جنب.
4: وهلا بدنا نسمعكم. وشو بدنا نسمعكم؟ قصة جبال الخير والناس الطيبين للسوق.

0: ليلي خلصنا الليلي يا أهل الشبابيك، انطرونا ليلة الجاي يا ناس الساحة، لقونا بكرة.
1: دخلي انت وجهك هيك ما حدا دهن لك ايه؟
0: دهنون الناس.
2: شو بدك بهالسؤالات ومين دهن لوجهك؟
1: وشو فيها إذا سألنا؟
2: هيدي قضايا شخصية ما بتنسأل.
1: بسيطة يا أفندي، مستنيكم.
2: شو هالحشرية؟ بعيك شو؟
0: شو؟
2: شرفك من دهلك وجهك.
0: مع الحساب هيدي قضايا شخصية.
2: أنا غير شي، أنا هون من قبل الدولة، وشو شغلة الدولة غير إنه تستنبش؟
0: بيني وبينك بدهن وجهه بلبس هيك، بدك تقول هيدي بدلة الشغل.
2: شي غريب، كله مثل بعضه، وأنا كمان هيدي بدلة الشغل، إزرار وزنار وبرنيطة.
0: معك حق، نينتنا لابسين غير شكل.
2: الظاهر نحن مثل بعضنا.
0: بس أنا شو بجيبني ليه؟
2: فيا وجه شباب، أنت بتهرجي للناس وأنا بهرج للدولة.
0: فإذا طلعنا قرايب.
2: ولك إيه شو منعمل؟ الواحد بده يهرج للي بيدفع له.
0: إذا تهريج بس بسيطة، أنا كل ليلة لازم أصبغ وجهي ببودرة.
2: شو يعني؟ أنا سابغ وجهي بالنظام.
0: ليش النظام صباغ؟
2: صباغ وقوي، وعكترة الواحد ما بيعبس بالآخر وجهه بياخد كسرة.
0: إن شاء الله يكون برنامجنا عجبك وهالناس حبونا.
2: بحبوكم، انتوا قراب للقلب، بتجوا غرب عن الناس وبتصيروا منهم، نحنا منجي من الناس ومنصير غرب عنهم.

0: يا عنطر يا عنطر،
1: أمرك يا مدير الفرقة.
0: 20 سنة وانت نطور التياب
1: وما ترقينا يا مدير الفرقة.
0: الليلة أصعب ليلة بحياتك.
1: اي بهرو
0: بدك تسهر، البلد هاون حزبيات وتوتر وبدهم يمنعوا الحفلة لأنه عندهم مهرجان انتخابي.
1: هي عاد عملنا نسكتش عن الانتخابات وقبض.
0: وهالبرنامج اللي استعدينا عليه
1: بيرزقك شي تلفزيون بتدب اللي فيه.
0: وهالناس اللي نوعدوا بالحفلة
1: ما عقلبن شر، صاروا معودين ينوعدوا ينضحك عليهم.
0: ما بيصير، بدك تنطر مليح. إذا انسرقوا التياب بتصير الحفلة ماشي وبيصير الأيصر
1: ماشي
0: وبيصير التاريخ ورجال التاريخ
1: ماشي.
0: انتبه أنا رايح.
1: ماشي.
0: شو؟
1: ماشي. كلنا بهالفرقة كذب لابسين تياب غيروا الملوك والأبطال آخر الليل بضبن بهالعربية، وما في إلا أنا عنطر وفعلي أدبيت عنطر. بس أخ لو بتلاقى بعنطر الأصلي أخ، مش معقول يكون أبضاي قد ما حكيوا عنه. يا عمي جرايد بني عبس شو كانت تكذوب، منيح المكان عندهم إذاعه. ولما ركب عنطر على الحصان واستل سيفه وأرخى العنان وهجم على خيام بني الغضبان.
2: أنا نسوم
1: نسوم
2: خفت.
1: يا نسوم يا نسوم، الله يرضى عليك، ما حدا يحكيني وأنا سحب الساب عطقتك انت ريحتي.
2: استرد روعك يا أبا الفوارس.
1: تنقذين أبا الفوارس ولا تخافين؟ وليش بعدك ما نمتي؟
2: مش قادرة نام، كل ما نوصل على بلد جديد حس بقلق جديد وبخاف حدا يخطفني.
1: وعنطر وايش قاعد يعمل؟ بخطف نفسه.
2: بس يا عنطر اذا بدك للصحيح انا بتمنى حدا يخطفني.
1: ايش
2: هيك حدا غريب ببلد غريب.
1: ايه هلا فهمت، فرسان بني عبس ما بعد تملي لك عينيك، بدك واحد يجي بالاوتوستو.
2: ولك يا عنطر اذا صحيح عرفته انه حدا بده يخطفني شو بتعملوا؟
1: شو بدنا نعمل؟ مننطر طي يخطفوك او منحتاج
2: بس
3: ومنحط اناشيد حماسيه
2: بس. وشو كمان؟
1: وبتخيل فرسان بني عبس مش ورانا بهالسيحوت وبتكسر ركب واجه.
2: إذا كان هيك تروح نام أحسن.
1: إيه روحي نيمة.
2: تصبح على خير.
1: تصبح على خير. هالبنت وقعوا فيها وأنا لحتم سلي حولي لليلتي الجاية ساعة تنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة طلع الظهر. صار الظهر غابة السامش ورجع الليل وطلت المهرجة.
4: طلوا شوفوا طلوا، الليلة ماريا جاية حتى تغني للحب وللحزن، للأيام العتيقة للذكريات والرصيف الفاضي، للإنسان اللي راجع دق عبابه ما حدا يفتح له، والحلو اللي راحت والورد اللي بقي على الشباك.

0: هيئتك عم تزقف كتير، حدا دافع لك؟
1: لا.
0: حضرتك حدا؟
1: لا.
0: بتخص حدا؟
1: لا.
0: من بيت حدا؟
1: لا.
0: فإذا وليه؟ لشو واقف بنص الساحة وعم تزقف؟ بدي أعمل فيك محضر.
2: يا أفندي أنا شكور النهر.
0: شرفني. لعاسمك وحده بطيقة زبطين.
3: معلش يا سيدنا اتركه بدنا نكمل.
0: روح انطرب عجنب. لو ما هالشكل كنت أكلت نصيبك.
3: وهلا لص والحب.
4: ليش عم تقولي عني لص؟
3: شو بدي أقول؟
4: قولي حرامي.
3: شو فيها فرق لص أو حرامي؟
4: في فرق كبير. اللص مجرم، الحرامي خفيف الدم. اللص بيسرق حتى يغتني، الحرامي بيسرق حتى يعيش.
3: وانت شو؟
4: أنا بدي أسرق حتى أسكر.
3: يلا تنشوف.

0: طيب بعد ما راحوا.
1: اهلا بالمعلم ديب، كيفك؟
0: مش مليح.
1: خير ان شاء الله.
0: هيدا ظاهر مش عم يحفظ.
1: ولو
0: يا اخي الخطاب صعب، شفنا له ترويق زعتر وزايد تيفتح ظهره وما زبط، وصفوا له عسل وبطرخ ما عاد فكره يجمع. الخطاب من مايل والفتحات والضمات من مايل وفرقة ماريا من مايل وبكرة المهرجان دبرنا.
1: يا معلم دي هودي جماعة أصوات حلوة وعاملين مهرجان، وحضرتكن عاملين مهرجان، بدكن ينسحبولكن لازم تدفعوا لهم تعطيلهم.
0: بيظهر كل اللي عندهم أصوات بدهم يقبضوا.
1: شو بتعمل؟
0: لو أنت بدك تساعدنا كنا منتمرجل عليهم ومنفللهم بالهوبة.
1: ما بيصير، ما قلنا حق، بشو بدنا نتهمهم؟
0: يا أخي عم ينتقدوا الدولة.
1: الدولة سامحة بحرية الرأي.
0: إذا الدولة سامحة بحرية الرأي ضروري الفنانين يرخوا دلعتهم هالقد؟
1: أنا شايف إنه بعضهم ضمن القانون.
0: وأنا شايف إنك ماشي معهم. ليك إذا بدك تتدخل لخلي ظاهر لما بيطلع عينك ملحق ببلدية كفر حالة.
1: شوف يا معلم ديب، ما بدك تهديد، عم تشتروا كتير وقليل، اشترون
0: أولاك.
1: أبدأ أولى.
0: ماريا، ماريا.
2: نعم.
0: قربي تقلي.
2: عم بستعد للدور.
0: في دور أهم. قربي.
2: نعم.
0: حفلتكم هون مش هخليكم تكملوها، بس عم فكر لك بمشروع بتستفيدوا منه.
2: ايه تنشوف.
0: تاخدي هالفرقه وبتروحوا لعند ظاهر، الصبايا اللي معكم بقدموا شراب، والشباب بيحملوا فرودي وبيمشوا قدامه، وناس بترقص وانت بتعملي لك زلغوطه.
2: شو
0: بك انهزيت يقطع السم؟
2: ولك يا ديب نحن ما منغني بالمناسبات.
0: بقشرتكم بتسترزقوا بقرشين.
2: ولك مليون ليره منغني لحدا.
0: تخنتيها مليون ليره. مليون ليرة أنا بجيب لك الأستاذ ظاهر يغني.
2: شو؟ الفنان مش لازم يتزلم لحدا.
0: هاي بلا زعيم يلتشيله.
2: ايه؟
0: بس ما بيستغني الواحد يضرب له سكين يتقتل هو عسكري.
2: ايه نحن اللي منغني ما بنعمل هاي قصص.
0: أبو أسعد فياض بغني وعلي كسرة ميجنة بتبكي وبرقبته تلات قتلة.
2: هيدا بيكون التال قتلة. نحن عم نحكي عن الفنان الآدمي.
0: وين هو الفنان الآدمي؟
2: شوفها إذا بتكبر حكي بصير أكبر مشكلة.
0: شفتي إنك أقطع من أبو أسعد فياض؟
2: إيه أبو أسعد فياض ونص.
0: الهيئة بدو يصير تكسير روس، ناوي أطرقن مقلب يجبلن آخرتن. تنسرق تياب الفرقة هيك ما بيعودوا يقدروا يكملوا الحفلة وبيتركوا الساحة. مين اللي بده يسرقهم؟ واحد منهم اللي بيمثل دور الحرامي، بيمثلين ادوارهم بتعديهم.
3: مدحتوني رجلتي؟
0: انت بتمثل دور الحرامي؟
3: ايه حياتي.
0: هيئته مسكين يا عبود. ناولوا.
4: بشو بدكن تكلفوني؟
0: بدنا نشتري منك تياب الفرقه.
4: جيتوا بوقتكم الليلة بالليل، بس تنام الفرقة شرفوا سلموا.
0: نستلم منك برا ومندفع لك بقية المبلغ.

0: بالفرقة مش كتبوا بس، هودي ناس انطرن يا عنطر، سهرون وسديون، هودي إلهم أسامي وشخصيات، بيلعبوا أدوارهم وبيرجعوا يناموا.
1: نسو؟
0: ايه؟
1: رايحة؟
0: ايه؟
1: تعال تقلي هلأ بس ينيبوا تبقي رجعي بدي لبسك تياب الملوك.
0: بدي جرب تياب المهرشي.
1: ايه؟ شو أحلامك صغيرة؟ بدي لبسك تياب كليو بدرة وأعملك بطلة الفرقة.
0: ليش هي تياب تعمل إنسان؟
1: ولك ايه؟ هلأ الشاويش إذا ما لبس البدلة بيصير شاويش؟ انتي شايفة شاويش بقميص الفانيلا؟
0: لا
1: مثل العصفور المنتوف.
0: انتو هالتيب ما بتصيري تغيزي الاميرات الزمان القديم؟
1: كيف لك ايه؟ يا انا بهالليالي صرت نابليون، صرت تحوط موس، صرت جنكيز خان، هار طول الليل وانا فشخ بهالتاريخ.
0: انا رايحه بكونوا استعوقوني، هلا برجع، انطوري منيحه.
1: ايه ما تطولها.
0: لا
1: يلا وين؟ وحين هجم عبد الزنجير على خيام بني عبس، هتفوا يا عنتر كر، فقال العبد لا يكر، فقالوا كر وأنت حر، فهجم على عبد الزنجر.
2: عنتر
1: مين؟ عبد الزنجير.
2: ولوين هو؟
1: عم يتمشى بشارع الحمرة.
2: والله لا صف عمر والله إلي على الحيسن.
1: الله يرضى عليك، تلفلي لخي شايبوب لحو عم يلعب فليبر.

0: Petre quan me trajo.
1: الفرقة لازم لها تياب جداد.
0: قلت لها اتركوا المطرحهم.
1: يقطع دور هالحرامي بيلخبطني مرات.
0: روح نام مش حقول لحدا.
1: خفت على الفرقة تسقط.
0: ما حدا بيسقط الا اذا سقط من جوا.

0: عايدي من درب خيول بني عبس.
1: خيول بني عبس بسليم؟
0: ايه معلوم. ما تدرين بني عبس صار عندهم تكنولوجيا؟
1: ومنين اجت تكنولوجيا؟
0: اي والله بسكولاتات، دبابات، طيارات، جابوهم من صحراء الثلج من قبيلة بني عوف.
1: انتبه انتبه، كانوا سرقوا تيب من تحت دقنك يا عنتر، هيتها بسكليت نهار روح دبهم.
0: ان التيب كانوا سرقوا؟ ما الناس عم تسرق من بيوتك. هيدا الايسر منشور على الحبوب. وزنوب يا عم بتلوح هري. وهودي كالسيد كليوباترا. وهيدا اسكندر معلم نكمامه. ولوه مؤتمر زروي على حبل الغسيل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف. انتم في ضيافة عنتر. وحياة راسي. تاكلون منسف وتمشوا. يا غلام ساعات ذهبية هدايا للضيوف. كاديلاك حمراء. قهوة. وين دفتر الشكاء؟ يلا كلهم صوروا تياب. وهذا اللي بيبقى من الناس الكبار.

0: الحقيقة.
1: شكور شو عم تعمل هون؟
0: بعد فايق علي؟
1: ولو يا شكور، كيف البلد واهل البلد؟
0: مشتاقين لي، صورك بالقلوب وبالبيوت، بحبوكي مش لانه صوتك حلو بس، بحبوكي لانك هونيك خلقت ولعبت على طرقاتي.
1: هني ببالي وبقول بدي روح زورهم وبتبعد من الريف.
0: عرفت انه عندك حفلة هون، قلت بمرق سلم علي.
1: شوف رحت فيك وصلت مثل المكتوب، تتخبرني عن كل شيء وعن الذكريات.
0: انا عم بشتغل هون.
1: التقينا بعد كل هالسنين وحكينا مثل ايام الماضي،
0: وكنا جيران،
1: والجيران تفرقوا عيب التقوى.
0: هو بتيابه البسيطة وهي بتياب المسخرة.
1: خبرني الجوازة؟
0: لا
1: مش موفق؟
0: كتر خير الله، عدنا توفقنا بعد هالسنين وصار عندي بيت وماشي الحال.
1: وليش ما تجوزت؟
0: بعدك مثل الماضي؟ زيت السؤال؟
1: كنت اسألك إذا بتحب حدا وما عمرك خبرت.
0: ما كنت أقدر خبر.
1: وشوفك دايما سهيان وقول شكور بحب، ولما أسألك تسكت. اللي بشرفك ما كنت عايشة؟
0: بهيك الأيام وكنت جارتنا البسيطة ما استرجعت خبري. اليوم رح إلي عين خبري؟
1: اليوم إذا خبرتني بتخبرني عن شراء.
0: الحب بيسكت وما بيقعد يروح.
1: منين؟ بعرفها؟
0: بنت الجيران.
1: أيها منها؟
0: يلي أخذتها أحلامها الكبير.
1: ماريا؟
0: أنت قلت الاسم.
1: ماريا. ولو يا شكور، أنت وياها قطفتوا الزهر وزرعتوا الشتي وحصدتوا ورق الخريف، ليش ما قلت لها؟
0: كل مرة أجي حتى إلا ويوقف الكلام. تتذكري ليلة اللي التقينا على درج البيت؟
1: وكانت الدنيا صايبة.
0: ليلتها قلت لها ماريا بحبك.
1: ما سمعت.
0: إيه، يومها هيش كلب وراحت الكلمة بهواش الكلب.
1: ما سمعت.
0: يمكن ما كان لازم تسمع، لأنه لو سمعت وتجوزته كانت هلأ أم عند أولاد صغار وقاعدة ببيت شكور، وما كانت ماريا المحبوبة القاعدة بكل البيوت.
1: قاعدة ببيوت مش إلها، صورها حيطان. كانت تتمنى يكون لها بيت وحدة ويكون عندها ماريا صغيرة تبكي على إيدها. بس ما سمعت.
0: يومها كان شاري لهدية، جاوز حلق ضل يصمت حقه كل السنة.
1: ونو
0: بكرة بجيبه معي.
1: اوعى تنسى.
0: كيف بدي انسى؟ حملته كل هالسنين وبنساه.
1: ايه، مرة شكور نسي، هي طلعت تتصيف وبعت لها مكتوب انه جاي يزورها، عملت تبولة نطرته وهو ما اجى ودب له ورق العنب.
0: ما كان معي اجر الطريق.
1: ما قلت لها هيك؟
0: ما كانش الي عين قول. اليوم صرت قول لانه صار معي اجر الطريق.
1: لازم غير تيابي للمشهد الجاي. لا تنسى الحلقة.
0: لا.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

فراشي راس سفر.

0: هاويك نحنا كمان بيطلع لنا مطرب الليستا بده يغني.
1: ومين مطرب الليستا؟
0: حضرته أبو أسعد زياد.
1: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوز.
0: ومطرب
2: يا معلم ديب أبو أسعد فياض عراسنا، بس لأنه من الفرقة ولا اسمه بالبرنامج.
0: الرجال اتعذب ما بقى يسوى نكسر له بخاطره،
2: بس هيئته جاي قاتل.
0: هيدي بدلة الطرب.
3: وحياتك يا أفندي ما تعوكرنا مزاجنا.
2: بس هذا تدخل مع الفرقة.
3: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهلة؟
0: شاه
3: الله لا يعرفي عني تأصرخ لي شيوف قبل ما نعرقها نحن والأفندي.
1: شو بدي أعرف؟
3: قولي أبو أسعد فياض بغنية حزينة.
1: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل، ولا شو الغنية الحزينة؟
3: المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة.
1: أبو أسعد فياض اللي دوبوا الغرام رح يسمعكم صوته.
3: أوف أعطونا بلوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الدوزان.
3: ولا مين قال مش مزبوط؟

نحنا يا شباب يوم الانتخاب نطلع نواب ونغزل نواب صوت صوت ولا صوت.

0: ما قبلكم تجوا تغنوا عنا، نحن فينا نغني عندكم.
1: بس هيك ما بيصير، بدنا نشتغل.
0: ما في غير الشغلة؟
1: المرحوم بيي مات وما ورطني غيرها، فيك تدبرني بشغلة تانية حتى بطير.
0: قرب تقلك راح دبرك بشغلة تفيدك.
1: شو هي؟
0: تذكرة بيك بعدها موجودة؟
1: ايه موجودة.
0: يوم الانتخاب خلي المرحوم بيك يجي ساعة زمان ينتخب ويرجع. وإذا تذكرت ستك جدك عمك بعدهم موجودين وحبوا يقدوا واجبهم الانتخابي مش رح نعصبهم. وصلي ورجع، خلي هالكبار بالسن يقولوا كلمتهم حاجش بيبات يعملوا مثل ما بدهم.
1: بس يعني اللي ماتوا بينتخبوا؟
0: لك ايه، شوف فكرك، ما ثلاث ارباع اللي عم ينتخبوا موتى.
1: خطرت لي فكرة، أنا عندي فرقتي مع الموسيقيين بتطلع شي 70-80 وكلهم أصواتهم حلوة.
0: صوت حلو صوت مش حلو بالانتخاب كله زاد السعر.
1: هيك لا، جماعتي بيوثقوا فيي وما بينباعوا.
0: أحسن لك يوثقوا فيك، ساعتها أنت بتبيعهم الصوت.
1: أنا بتفلك أصواتهم على شرط.
0: شو؟
1: تاخدوني بليستة الأستاذ ظاهر.
0: لك شو بدها تساع ليستة هالمعطر الأستاذ ظاهر؟ صار فيها زيادة ركاب شي 7-8 وكلهم دفيعة ومش عارفين بأي مناطق بدنا ننزلهم.
1: أنا صحيح فرقتي 70 صوت بس بستقطب جماهير غفيرة.
0: يا عمي لا تنغش، التزقيف للموال شي وللخطاب السياسي شي تاني.
1: كله تزقيف، وأنا بعرف شعبيتي، فرقتي 70 وقرايبي شي 50 والسميعة أدلني عم رشح عنده قد نصه.
0: بس بدك تدفع.
1: إذا الأستاذ ظاهر بدفع أنا بدفع.
0: الأستاذ ظاهر بيقبض، بس اللي بدهم يدخلوا بلايحته بيدفعوا. شو محسي؟ في مصاريف ودعاية وإعلانات بالتلفزيون وصور على الحيطان، وبعدين بدك تدفع خلو ليستا.
1: لمين؟
0: لصاحب الليستا. شو مفتكر؟ ثلاث أرباعهم مثل حكايتك أبو 100 صوت، بس الله يبارك بفلوسهم وبشعبية الأستاذ ظاهر.
1: واحد يدفع 300,000 ليرة حتى يصير يقبض بالشهر 2000، منين بده يردهم؟
0: بيردهم؟ بيصمد من شهريته؟ قرش المجلس مبروك؟
1: دفع ما بدفع، بدكم نوقف الحفلة مشان مهرجانكم تاخذوني على الليستا.
0: ليستا بلا دفع ما فيه وحفلتكم بدها توقف.
1: اشبعوا لي هالفرقة. أيها المواطنون، قررت ترشيح نفسي بخوض المعركة الانتخابية.
2: اجتماع سياسي بدون إجازة أنا بمنعه.
3: سيروا يا أفندي بكرة لستطة بتطلع.
2: الانتخابات بتحير، ما بتعرف مين بدك تسير لأنه ما بتعرف مين بده يطلع.
1: يا شباب انتخبوني وكل إنسان بحقق له مطالبه.
3: أنا مش رح بنتخب.
1: ليش؟
3: المرة الماضية انتخبنا الأستاذ عويجي، قال محامي وبيفهم بالقانون على عهده واجا لبنت.
1: هالمره انتخبني الي وبوعدك بدي يجيش فضلك.

0: أنا راح أستم عنك. وين السوم؟
1: نعم.
0: استعدي، بدك تقدمي غنية.
1: بس هلأ مش دوري.
0: بدو يصير دوري، وهيدي فيها خدمة إلي شخصيا.
1: شو هي؟
0: عارفي إني بدي أترشح.
1: عم تحكي عن جد؟
0: طبعا. وبما إني بدي أضمن أكبر عدد من أصوات الناخبين، فكرت إنك تقدمي غنية أرمنية حتى نكسب كل أصوات الدائرة. اتفضل.

سيدي مريم والسحرة الوسيعة. مريم انت تصير زي

0: شكور دايما داخل مشاكل. جوز الحلق
1: يمكن صار عندك صيغة أحلى، بس هيدا في لون الماضي.
0: شو عرفك أني كنت حبهم هيك؟
1: كنت أتخيل.
0: مزو يا شكور.
1: ليلة آخر ليلة؟
0: آخر ليلة.
1: وبعدين لوين؟
0: على ساحة من هالسحاب.
1: وآخرتها يا مريم؟
0: بضل في ساحات بهالدنيا.
1: بس العمر ما في ساحات كتير.
0: بدو يجي يوم نوقف بساحة فاضية والمهرج يتهرج وما يجي حدا.
1: لا تقولي هيك، عجبينك تاج النجاح الدايم.
0: ما في نجاح دايم، أنا بعرف هالقصة وكل اللي مثلي بيعرفوها وما بيوقفوا. مدري ليش بيمشوا صوب ساحتهم الفاضي.
1: وقف بصيحة مليانة ورجع.
0: ما بيعود الواحد يقدر، بيتعود إنه تحمل العيون، ما بيعود يقدر يفرقها. لكن العيون فيها تفارقوا. العيون قاسية، والناس ومحبة الناس مثل رف السنون، بيكونوا هون وفجأة بيطير.
1: إذا خطر لك تتجري شي يوم، تتجري من السحاب، تذكري إنه لك بيت.
0: ليش مش رح تتجوز يا شكور؟
1: لا على البيت ولا على القلب بفوت حدا إلا ماريا.
0: بس ماريا ما لها قرار.
1: تقعد صورها بالبيت وبالقلب.
0: رح غني الليل وأنا لابس هديتك.
1: يدلك يا شكور، كيف رح تقدر تتحمل الغنية الأخيرة؟
0: يمكن نتلاقى بعد بشي ساحة.
1: بيخطر لي مرات اقعد الحقكم من طريق لطريق مثل عصفور الدوري اللي بيلحق رف الاحساسيه، وبرجع بقول شو دخل الدوري مع الاحساسيه؟
0: وين بدك تلحقنا؟ نحن ناس من ورق. يمكن اللي كتب كتب انه ما نتلاقى، يمكن من بعيد احلى واصفى. هيك بضل في مسافه ترقص فيها الشمس، يلمع جواتها الندي والدم.
2: يا مدير المسرح، يا مشخصين، يلا يلا.
0: شو بيك شو بيك؟
2: بالمعقول ما كنتوا تفهموا؟
0: بعد فيها المشهد يا ديب.
2: ولا نص مشهد بدها تبدا حفلتنا.
0: يحل عنا بقى، مش رح نوقف الرواية باخر فصل.
2: ما في اخر فصل، طولنا بالنا كثير.
3: واحد اثنين ثلاثة.
2: اسمعي، عم بجربوا الميكروفون، اذا اخرتوني وراح علي كلمة من خطاب ظاهر بيم القيامة.
0: ايه روق روق، منعود عليك بغنية.
2: شو هالحكي؟ أنا بدي كلامي فيد، أنتم مسلين كلامكم كذب.
0: ليش كلام الخطابات شو؟
2: عم بتسب الشخصيات؟ أنا رح وقف الحفلة وامنع الرواية.
0: صدقني مش هون الرواية، هونيك الرواية.
2: شمو يا كباب؟ هو حدا يتدخل؟ خلي الإيدين تكسر والساحة ترحل.
0: ديب، صوتك في رني يا ديب.
2: شو؟
0: يا عم شو هالمسي؟ عندك هاي بيطلي والكلمة بتمك بتهز بتأمر.
2: أنا واسألي عني.
0: لما بيحكي صوته بودي لبعيد.
2: شو قصدي؟
0: أخ لو عنا ممثل مثله.
2: بس يا بعد هالعز بدي كياني مثل.
0: عز شو؟ العز لظاهر اللي عنده مثلك زلم. انت بتعمل له الزعامة هو بيمشي على الزعامة، انت بتعمل له الشعبية هو بيقطف الشعبية، انت اللي بتحمل له الكرسي هو اللي بيقعد على الكرسي. لو انت ممثل هلأ كانوا الناس حوالاك عم يمضوك الدفاتر والصبايا الحلوين بلاليهن يحلموا فيك.
2: ايه بس انا رغبين السياسي.
0: عالمسرح كله موجود، فيك تعمل بطولة مجد حب وسياسي.
2: وسياسي؟
0: ولك ايه، اذا طالع عبالك تبيع بلد بتبيعه، بس مع فرق انه بالحقيقة ما بيكون البلد مبيع. اذا بدك تقتل بتقتل، بس الخنجر ما بيدمي. عالمسرح بتظلم وظلمك ما بيأذي. مع هيدا وكله الكلمة على المسرح بتوصل على القلب، بتهدر بتضج وبتغير.
4: أيها الشعب، أيها المواطنون.
2: يا سلام، لا بقى حدا يحكي، بدي الخطاب.
4: دعوتكم إلى هذا المهرجان.
2: عم بيقول دعوتكم شو هالجنتلمان؟ لا عزمكم سيدنا شاي طرنة دقيقة تخربطلن حفلتن.
0: شو بدك تخربطوا؟ لوين بدك تروح؟
2: ظاهر ناطر.
0: خلي ينطر، صار فيك تكون أكبر من ظاهر. مش أحسن لك ما تكون زلمة نايب؟ نعم لك أنت نايب.
2: أنا نايب؟
4: أريدكم أن تؤازروني.
2: سيدنا اصنع شوية نستفهم. بدكم تعملوني نايب؟ نايب شو؟
0: نايب على المسرح.
2: نايب المسرح تمثيل؟
0: إيه هون تمثيل وهونيك تمثيل، بس مع فرق إنه بالمجلس مرات بدك تدفع حتى يزقفوا لك. هون هني بيدفعوا لك بزقف.
4: وإنني أشدد على العدالة الاجتماعية.
2: أستاذ ظاهر، أنا لقيت الحالة قدامك قلت لك انطرني دقيقة ما نطرتني.
4: واطلب تحقيقا صريحا بالقضايا الغامضة.
2: سيدا بلشت تخبص ولك بالتحقيق بتنكشف انت.
4: كما انني لا احب الظلم ولا الجأ للعنف.
2: سيدنا دخلك مين بعتني اضرب مخيل الصعور.
4: اما حوادث الضرب والاعتداء الاخيرة فهي من صنع مثيري الشغب.
2: فاذا طلعت براسي هلأ انا مثيري الشغب. ضرب مخيل الصعور مش انت. بعض المجرمين. امتيازات البطاطا مش انت. بعض المحتكرين. سرقة طريق الجوايزي مش انت. بعض المنتفعين. ولو اوتوستراد 20 كيلومتر مثل المحرم ضبيته بجيبتك. مدامك هيك انا هالمرة بدي اعمل نايب ولو على المسرح. على القليل نيابتي ما بتخلص واذا ما نفعت ما بتضر. يلا يا شباب.

تعلم. منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى لكم.

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحنان له لك وقلبي غير حبك ما حنان له هلا حبيبي حبيبي لك حبيبي حبيبي لو طلب روحي حلاله

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟
1: قولي له قولي له.
0: ايه عم بي

بيرخي ولا بشد اللوه وعم بيزعلني للوه انا بقسى ولا حن اللوه وعم بيزعلني للوه برقي ولا بكتب اللوه

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.